0: نحن معكم على الهواء. هذه الحلقة أيها الإخوة من الأربع
1: عصام لطفي.
0: على الهواء. الحلقة أيها الإخوة من الأردن
1: والكويت
0: نبيلة مكاوي
1: وعصام لطفي.

تتحدث عن السوق السعودي تم الافتتاح بالنسبة للتقدم الجبار ولا تريد ستجيط ربطوية ونفيتي برويا بانسكيس.